قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

المجاهدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن

0: sebagaimana disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam Akhtaul Musallin, Al-Qawlu Mubin fi Akhtaul Musallin. Kata beliau bahwa menggunakan celana yang membentuk aurat itu adalah makruh, yang ini mengurangi pahala sholat. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin kalau Anda ini masih menggunakan celana-celana yang dulu Anda pakai ketika Anda masih gaul, pakailah dia buat dalaman gamis, insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau buat luaran dan itu Anda pakai buat sholat, maka pahala berkurang, kan sayang. Adapun kalau Anda pakai misalnya buat olahraga, buat ke pasar, silakan. Saya berbicara dalam konteks sholat. Satu lagi, zaman sekarang ada rompi sholat, apapun mereknya. Karena yang menciptakan rompi sholat sekarang banyak. Rompi sholat atau rompi, hukum asalnya boleh, nggak ada masalah. Tapi masalahnya, sebagian orang menggunakannya sebagai pakaian sholat. Dalamnya kaos oblong. Kaos oblong ini nanti ditempel hanya dengan rompi sholat. Dipakai dari rumah menuju ke masjid. Meskipun hukumnya tidak membatalkan sholat, tapi permasalahannya adalah kita seperti tidak sedang menyiapkan diri untuk betul-betul sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Maksudnya adalah gunakanlah pakaian yang menutup aurat dan pakaian yang baik manakala Anda sholat. Kalau hanya kaos oblong lalu Anda lapisi dengan rompi sholat, itu kayak enggak niat sholat. Iya niat sih, tapi tidak memberikan penampilan yang terbaik untuk Allah yang menciptakan, yang memberikan kita nikmat. Beda kalau seandainya Anda bekerja di sawah atau di pabrik, yang di sana Anda keringatan, lalu Anda butuh rompi sholat. Begitu juga Anda misalnya bekerja di sebuah tempat yang Anda wajib masukkan baju ke dalam celana, pakai sabuk. Anda butuh rompi sholat untuk pelapis manakala datang waktu sholat zuhur di hari kerja. Silakan. Hanya saja sebagian orang menempatkannya itu tadi saya katakan, keluar dari rumah pakai rompi sholat. Kaosnya kaos oblong. Coba kita lihat kalau ustad-ustad pakai pakaian seperti itu, kira-kira gini atau gini.
1: أسأل أهل الذكر فليس لأي أحد وإنما يسأل العلماء
2: وعلماء.
3: فنتكلم في هذه الحلقة على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذكر قصتين حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يعني عائشة تسمع فقال هذا الرجل يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام أفأغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال الرجل هنا الشاهد إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. هذا الحديث أيها الإخوة يفيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الصحابي يسأل الرسول أنه يصبح جنب فهل يغتسل ويكمل صيامه، فقال الرسول أنا أفعل مثله أصبح جنبا فأغتسل. هنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم أنت لست مثلنا، يعني أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعم مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولكني هل أتهاون في العبادة؟ هل أفعل أمرا محذورا؟ هل أفعل أمرا لا يجوز؟ ولهذا قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. فأعلم الناس بالتقوى هو رسول الله، أخشى الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان أن أو يأتي إنسان ويقول والله أنا أعبد من الرسول، أنا أتقى من الرسول، أعوذ بالله. أتقى الناس هو رسول الله، أعبد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قصة ثانية في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث الصحيح. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني أخبر كانوا يظنوا أن الرسول يقوم الليل دائما ويصوم الدهر كله، فلما أخبروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر اعتذروا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم كأنهم تقالوها فاعتذروا. بماذا اعتذروا؟ اعتذروا للرسول أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فطالما مغفور له إذن لماذا يزيد في العبادة؟ هذا هكذا فهموا، هكذا هم فهموا. فأحدهم قال أما أنا فسأقوم الليل ولا أنام، وأما الآخر قال فأصوم الدهر ولا أفطر، وأما الثالث فقال لا أتزوج النساء، يعني يريد رهبانية، يريد أن يتفرغ للعبادة، يريد أن لا يتزوج حتى لا ينشغل عن العبادة. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن فلان جاء وفلان وفلان جاءوا وقالوا كذا وكذا، فقال فجمعهم الرسول وجمع بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما والله، شوف يقسم الله، يقسم رسول الله بالله عز وجل، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أخشى الناس رسول الله، أتقى الناس رسول الله، أعبد الناس رسول الله. إذن لا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله. هؤلاء أرادوا أن يزيدوا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يريد أن يقوم الليل، واحد يريد أن يصوم الدهر، واحد يريد لا يريد أن يتزوج. فأخبرهم الرسول أن أكمل العبادة عبادة رسول الله، أفضل العبادة عبادة رسول الله، أحسن العبادة عبادة رسول الله. فلا يجوز أن نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أما والله إني لأخشاكم لله، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقاكم له. صحيح مغفور لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، الرسول يعني، ولكنه هل يتهاون في العبادة؟ هل يتهاون في تقوى الله؟ هل يتهاون في خشية الله؟ لا والله، لا والله. نعم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهم الصحابة فهموا أن ربما يعني طالب مغفور له ربما يتهاون في العبادة، فأرادوا هؤلاء أين نحن من رسول الله وقد غفر الله لهما، إذن يريد أن يزيدوا على عبادة رسول الله. هل وافقهم الرسول؟ لم يوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذي يرغب، الذي يبتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الذي يطوف حول هذه المحرمات حول هذا الحمى من الحرام يقع في هذا الحرام، وطوافه يكون بالوقوع في الشبهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. للإعلام بأثر القلب في صلاح العبد وفساده في تناول المتبين وترك المشتبه. فالقلب إذا صلح لم يتجرأ على الشبهات، وإذا فسد إيش؟ تجرأ على الشبهات. إذا فسد القلب يتجرأ على الشبهات. فمن حفظ قلبه حفظه قلبه من الوقوع في الشبهة التي تجر إلى الحرام، ومن فسد قلبه جرته إلى الحرام. ولذلك من أبواب صلاح القلب حمايته من الشبهات، هذا من أبواب صلاح القلب، أن يحمي الإنسان نفسه من الشبهات. واعتبر هذا في حالنا، نحن نمسي صباح مساء على الشبهات. كثير من الناس الآن يمر قلبه صباحا ومساء على الشبهات، تجده يتناول مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يحكي كذا، وهذا يكتب كذا، وهذا يقول كذا، هذه كلها شبهات. كثير منها، هذه الأشياء التي تكتب للأسف كثير منها شبهات تبث بين الناس. هذا يبث شبهة في توحيد الله، هذا يبث شبهة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يبث شبهة في الصحابة رضي الله عنهم، هذا يبث شبهة في لزوم جماعة المسلمين، هذا يبث شبهة في طاعة ولي الأمر، هذا يبث شبهة في الألفة والمحبة بين المؤمنين. كيف تكون قلوبنا؟ الآن الواحد نفسيته في الدقيقة عدة أنواع. مرة يشوف ايش يسمونها هذه، تجي تغريدة ولا رسالة ويفرح يضحك، وثانية يحزن، وثالثة يتفكر، ورابعة يتعود، وخامسة ينفعل، وسادسة ينام. يعني صحيح ترى الآن الأوضاع النفسية للناس الله يعينهم. لذلك طالب العلم، ما منفعة العلم؟ العلم يقيمك على الحق في نفسك وفي دينك، العلم يحميك. ولذلك البخاري هو الباب من الإيمان، الفرار بالدين من الفتن، تفر بدينك، ما تعرض قلبك على الفتن والشبهات. لذلك كان السلف يكرهون التعرض للشبهات لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلب ضعيف والشبه خطافة، تخطف الإنسان، تخطف قلبك. لا يغتر الإنسان بنفسه، يقول أنا الحمد لله مسلم، أنا مؤمن، ما يمكن أدخل عليه شبهة. يغتر، يقعد يقلب، هذا يدخل عليك الشبهة. من الناس من ضل بكلمة، من الناس من ضل بشيء قرأه، ضل يخرج من الإسلام. بعض الناس خرج من الإسلام بمثل هذا. والإنسان إذا أورد على نفسه الشبهات من الأقوال أو من الأفعال أورد نفسه على الهلاك. ولذلك اللي كان يذكره جماعة ممن تقدم عليكم بدين العجائز، ما أحرانا به الآن اللي ما يعرفن هذه الأشياء، لأن هذا أطهر لقلبك وأنقى لقلبك وأشرح لصدرك وأقوى لنفسك وأتقى لربك وآنس، تجد الإنسان اللذة. أما الإنسان وهو نايم يشوف وش صار في العالم كله ويرجع مرة ثانية، هذا ايش يحصل له في حياته؟ ذلك الإنسان يا أخوان الذي عرفه الله دينه يحمد الله على ما في هذا الدين من أسباب الانشراح. إن الواحد إذا أتى هذا المسجد ترى نعمة من الله أن جعل لنا مكان للعبادة ندخل خمس مرات، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى خمس مرات في هذه المساجد تصلي لله، نعمة عظيمة ينشرح فيها صدرك ويقوى قلبك وتنسى شيئا كثيرا مما يكدر صف حياتك، تقبل على الله. هذه نعمة، اعرف هذه النعمة وعظيم أثرها، لا تحرم نفسك منها، لا تحرم نفسك من هذه النعمة. تأتي للصلاة في آخر ركعة وتأتي مستعجل وتقضي الصلاة وتمشي، كلما بقيت في المسجد أكثر كلما كان هذا أعظم لك. هذا لو كان الزمن زمنا طاهرا خاليا مما يفسد أحوالنا، فكيف وهذه الأمور التي تطيف بنا حولنا؟ الإنسان يحفظ نفسه من الشبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام.
ومن وقع في الشبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني جرته إلى الحرام، إذا جرته إلى الحرام فمنتهى الله أعلم به، إن لم يمن عليه الله عز وجل بتوبة ماذا تنتهي به الله أعلم. الذي يقرأ قصص عظيمة حدثت في من قبلنا مما يذكر في الكتب أو أشياء تسمعها في زمانك يعرف شؤم المعصية وأنها تؤول بالإنسان إلى أمر عظيم. وذكر ابن الجوزي قصة رجل شهير كان قد أدمن الخمر حتى جاء مرة وهو سكران إلى بيته فعاتبته أمه وكانت تسجر التنور فأخذ بأمه فألقاها في التنور. هذا الخمر أدت به إلى هذا، ثم تاب بعد ذلك لكن كانت توبته توبة ندامة عظيمة. وذكر قصة رحمه الله تعالى، الإنسان يخاف على نفسه، وبعض الناس قد تخرج به إلى الكفر، تخرج به هذه الكفر. إنسان كان يقرأ عندنا في هذه البلاد قديما كان يقرأ كتب الروايات الشيوعية فعلق قلبه بالشيوعية وانتحى المذهب الشيوعية وصار دائم يطرح أفكار الشيوعية. فلما جاء مرض الموت جاء بعض أقاربه وأراد أن يذكر التتوب إلى الله وأعطاه القرآن وقال اقرأ القرآن لعل الله يهديك إلى ما فيه خيرك وتجاب ربك، فقال المحروم المخذول قال له أنا كافر بما في هذا الكتاب، هذا مولود في هذا البلاد ومات على هذه الحال. فالإنسان يحفظ قلبه، لا يقول أنا قلبي قوي وأنا قلبي كذا، لا، احفظ نفسك من الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخلل وأن يحفظ علينا ديننا، والحمد لله رب العالمين. نستكمل بقية الدرس بعد الصلاة بإذن الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمامنا وحبيبنا ونبينا وسيدنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله أهلي في أندونيسيا، وكم أنا سعيد باللقاء بكم من خلال هذه المقاطع القصيرة. أذكر نفسي وإياكم من خلالها ببعض الأمور. جاء جبريل عليه السلام إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، ولا يعرف أحد منهم أن هذا الرجل الذي دخل عليهم هو جبريل، لأنه جاء على صورة رجل. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال راوي الحديث وهو عمر ابن الخطاب: عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انصرف. يقول عمر رضي الله عنه: فمكثنا مليا، أي مدة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذه صورة من صور تعليم الناس الدين. انتهج جبريل عليه السلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عليه سيكون محور حديثي معكم. في أول هذا الحديث، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذه تسمى أركان الإسلام، والأركان هي الدعائم التي يقوم عليها هذا الدين. إذ لا يصلح أن يكون الإنسان مسلما ما لم يقر بهذه الأمور وأن يقوم بها إن استطاع إلى ذلك
سبيلا. أما الشهادتان فبهما يدخل الإنسان الإسلام، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال له: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا شهد الإنسان بهاتين الشهادتين دخل في دين الله تبارك وتعالى وعد من المسلمين. وهاتان الشهادتان إذا مات عليهما الإنسان دخل الجنة مهما كان منه من العمل، ما لم ينقضهما، أي ما لم يرتد عن دين الله تبارك وتعالى. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يموت على هذه الكلمة الطيبة، على كلمة لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسأل الله لي ولكم القبول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم

هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

قريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل

العذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب

مستنكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلق

بكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الله

ولنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم

جاءكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

0: حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء:
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء:
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

أشعارهم ويأخذوا خروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن

نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها

معهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن

على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت

فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.

لم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت

ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من

تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى.
2: Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أذكار النوم. يقول صلى الله عليه وسلم: يجمع المسلم كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما
1: بسم

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

ثم يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. أعوذ

0: فإن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

0: ويقول:
1: باسمك اللهم أموت وأحيا،
0: ويقول:
1: سبحان الله
0: 33،
1: والحمد لله
0: 33،
1: والله أكبر
0: 34، ويقول:
1: الله

0: bacakan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Aliman, sarana penyumbur keimanan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ففروا